هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

ولا سيما أبو حسن عالي له في الحرب منزلة تهاب طعام حسامه مهج الأعادي وفيض

0: انت عطيه هالقد اهميه يعني
1: من الافضل انك تحتشمي عم باكل مش قادر اكل علقت لسا العوم اللقمي ارجوكي انك تحتشمي
0: قاعدة هيك انا قاعدة هيك ما حدا قله معي شي
1: لو ممكن انك تحتشمي
0: يا الله لشو جينا لهون نحنا
1: انا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي
0: انا هيك قاعدة ما رح غير قعدتي انا هيك بقعد عادة
2: هيدا بيجي دايما لهون

0: حلوه يمكن وصلت يمكن وصلت وصلت وصلت Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. L'inde, c'est la
1: plainte. Ma shift ibn hukoumi ghayrak bel ayyam sawdou talaa.
0: Ana nabati awi.
2: Eskot! Nahna kaman bitla alna dar. Mutrib al-Hajiz baddu ygannih.
0: Min Mutrib al-Hajiz?
2: Hadrtu, Abu As'ad Fiyad.
0: Bas hadrtu, ma shallah, hayqtu biqawis.
1: O Mutrib.
0: يا ابو اسعد انت على راسنا وعيننا بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج
2: الرجال تعذبوا اجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره
0: ولك هيئته جاي يقاتل
1: ابدا هيدي بدله الطرب
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقه
1: وين تدخل شو شايف الدبابات بالسهله الله عرف عني تعصرخ لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك
0: وشو بدي اعرف
1: قول المطرب ابو اسعد فياض بغنيه حزينه
0: صحتك يخزي العين وسلاح ومراجل ولشو الغنية الحزينة؟
1: يا أخي المنطقة ما بتنطرب إلا حزينة آخ أعطونا الدوزين
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى
1: لا مين قال مش مزبوط؟
3: لا مش مزبوط